قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء ماني هم كشورون كم دينك خلق في أدي إسلام دينك خلقك

0: ಕಡಿಂಗ್ ಹೆಂದನು ಹಾಯಚ್ಚಹಿ ಮೀ ದೀನುಗೆ ಅಡು
1: ಹೆಂದನು ಗೆಜಿ ಕುರುತ
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

minal jinnati wan nas. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.

وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اے ایمان بج جمیز تکنے تیہ بیمی ہوں گینہ ویگن وا ہندما کلومکن اللہ ہندما کراشے آدھی ہندونا حویرو اکلانگی تسبیح کیاولیشے

ادوحكم افس نفسك افس نفسك كبين افس كم فدا ندبيني ادي اكج كبين في دي افس نهيب قواني ادي افس فراتك شفاعتكم افس ميهك منفع نكراني ادي اورنن افس فراتكم نصر نلبيني دوحك تبا ميهم بروتوي ركاتر واشه.

0: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما
1: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما
0: واتقوا الله الذي إليه تحشرون

0: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون.
1: واتقوا الله الذي لفظ الجلالة قلام فارق الله.
0: واتقوا الله الذي إليه تحشرون.
1: تحشرون تاج وفي ت دن حاسكنا تحشرون. واتقوا الله الذي إليه تحشرون.
0: واتقوا الله الذي إليه تحشرون.

0: قد سألها قوم من قبلكم من ق ايكون كذا تاني من ق روضة بندى نو سكون فهات يوتي قافين أي سكون كذا تاني كباني
1: إخفاء
0: رزما بندى بدل إخفاء كرومك عنقولن جه أصولتا
1: إظهار كروما إدخام كروما دم دون غننا يكوك كيم
0: أس مهار نو سكون فهات يوتي قافين أي سهم بما إظهار كروما إدخام كروما دم دون غننا كوجين كين جهني إيجو تان أدا كرايروكا دو ام فرتما نون گ مخرج گن وجهین انگه ادي فحات گ اون قاف گ مخرج ک بس ندان اخفاء ادا قران ام فرتما دانی نون گ مخرج ہمے واصل وان ہن نمس مخرج گن و جسان فہم قاف ادا قران من
1: قبلکم ثم اصبحوا بها كافرين

0: يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون.
1: رزمك يا بدأ. قد سألها قوم من قبلكم.

0: රන්දෝද මියදග ප්‍රග්‍රමස් නිම්බාලා ෆකිල්ලානී මාධමෑ වෙස් තවතවරෝමු ප්‍රග්‍රම හමුතිරිනාහ මෙමිග නිස්තිනී අල්ගුණෑශත් නැසිම් අස්ලම්ලයකු
1: රන්දෝදි.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم ماني مؤمن كور إيمان كان إم فرهم ميهكي إباميهم كور إم أخلاق رنغلو ميهاي أدت إباميهم كور إم هيو ميهكي إميهم جي أمبيننن هيو ميهكي
3: قادين هندنو أغاد تريس منت مي دينو كادو

السلام عليكم انسان نتدمغ دكوما نبينا رسول فنوبي الله سبحانه وتعالى كبفلا حمدا شكر هوري هم كشور مس كلانغي دنيا قال ابي مخلوق غترين انسان ما كور بيرس كلانغي اهون ترين مي هو شهلا دني فيلم كي غوت تيار كوري فاوا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريديو بدل كوغن نبی بے کلنا رسول بے کلنا دیری علوم مکی اوگن مننا لبے عبرت تری دارستکے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم می فلم بنا کرے فاونی مصرگ عبدالحمید جودت سحار لیووی واہکاگ مچہ

0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الناس أو الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق رواه البخاري ماني ماين الله رسول لبي أبو سعيد الخدري عليهم رواه جنبه إكلي إكفان ودالوي هم كشورم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربية ميتاك جنازة تيار و ميستكونج نوع تفيرهنونج كندمتيجا أفلا لبي هندو فه أي صالح ألقى جنازة إنما إنا بناهوتة تيمان أوها كوريا جنداشة تيمان أوها كوريا جنداشة أدي أي صالح نو ميهك جنازة إنما إنا بناهوتة أي هوري هلاك جبرو كما أي نفسكا عن تيابي مهون تيا دني كن تناكن هيج إنا أدو إنسان فيها إن كم مخلوقا كو أدو أها هوتة إنسان نا أي أدو إيفي جنما
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها ألم ملك وجمني ما إن الله أدي ألم إن برداه في بس إكلاك حضرته ಹದ್ದವಾ ಬುಡುಕುರೆ ವಿರಸ್ಕಲಾಕು ಮಿ ಅಳಾಯ ಕುರಿಮತಿ ವಿಫಾವಾ ಮುಸೀಬಾತ ಮಿ ಅಳಾಯ ಧರ್ಮ ದಿವ್ವಾಂದೇ ಅದಿ ಮೀಗೆ ಬದಲುಗ ಮಿಯವ್ವರೆ ಹಿಯೋಕಮೆ ಮಿಂವರು ಕುರವ್ವಾಂದೇ.

0: قائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان

المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها

0: الكذب وأكثرهم لا يعقلون.
1: دم يدو مفيدار هوري هاكو ديمس مدرس قرداشون كيا.

0: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما
1: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما
0: واتقوا الله الذي إليه تحشرون

0: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون
1: واتقوا الله الذي لفظ الجلالة قلنا فارق الله
0: واتقوا الله الذي إليه تحشرون
1: تحشرون تاج وفلي تدن حاسكنا تحشرون واتقوا الله الذي إليه تحشرون
0: واتقوا الله الذي إليه تحشرون

0: قد سألها قوم من قبلكم من ق ايكون كذا تاني من ق روضة بنا دي بدا نو سكون فهات نوتي قافن اي سكون كذا تاني كباني
1: اخفاء
0: رزما بنا دي بدا اخفاء كورو مغا جنگولن جهي اصولتا
1: يظهر كورو ما يدخام كورو ما ديمه دون مغن نيايكو كيوم
0: اس مهار نون سكون فاطمه قافن اس اهم بما اظهار كرما ادغام كرما دمدون غن كوكين كين جهني ايغتان ادا كورارغا دو ام فرتما نون غ مخرج غ نو جهين انغ ادي فحات غ اون قاف غ مخرج كا بس ندان اخفاء ادا كورار ام فرتما داني نون غ مخرج هم واصل وان هن نمس مخرج غ نو جسان فهم قاف ادا كوران
2: من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين

قائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك

0: وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ألوك بري رسكلاك ألاي نماد قائمكم أولي ميهكم غالبان ديب أدي ألاك دارين نكيبس نماد قائمكم أولي بيككم غالبان ديب أدي ألوك دعاء قبول كربان ديب ألمنك بري رسكلاك حساب قائم وادوه ألاي را ألوك مام بفان را مؤمن تكن فاف فستوان ديب
1: عن أبي برزة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه رواه الترمذي ماني ما إن الله كليك فانا رسول لبي أبي برزة kibayen riwawe kemwe ekalek faanu idaluwiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawiye qiyamah duahun hataru sualaka jawab dinma fahuga menwi evves alagge faatila hurtanun gudwaves nulewe hutte ei emihigga umur heda kuri kon kamaggato adi emihakku ungani faawa ilmun eena kuri kon kametto adi emihigge muda eena hodi kon gotakatto ಅದಿ ಎತಕತಿ ಹೇದ ಕುರಿ ಕೊಂಗೊತಕತ್ತೋ ಅದಿ ಏನಾಗ ಹಸಗಂಡು ಮುಸ್ಕುಳು ಕುರಿ ಕೊಂಕಮಗ್ಗಾತೋ ಮಿಯ

0: මේ අරකට හවීරු හතරෙච්චහි මේ දේනු කැඩු
1: හවීරු ගෙසිකරත
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ

من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني.

أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما

شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا

0: الكذب وأكثرهم لا يعقلون.
1: Demiyado mi filaro hori hakudimiz modelist kardeşim ki ya.

0: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون
1: واتقوا الله الذي لفظ الجلالة قلنا فارق الله
0: واتقوا الله الذي إليه تحشرون
1: تحشرون تاج وفي ت دن حاسكنا تحشرون واتقوا الله الذي إليه تحشرون
0: واتقوا الله الذي إليه تحشرون

0: قد سألها قوم من قبلكم من ق اي كون كذا تاني من ق روضة بندي بدا نو سكون فهاتن يوتي قافن اي ساكون كذا تاني كباني
1: اخفاء
0: رزما بندي بدا اخفاء كورما جنجولن جهة اصولتا
1: يظهر كورما يدخام كورما ديمدون غنى يأيكو كيوم
0: اس مهار نون سكون فاطمه قافن ايسا اهم بما اظهار كرما ادغام كرما دمدون غن كوكين كين جهني ايغتان ادا كورارغا دو ام فرتما نون غ مخرج غ نو جهين ان ادي فحات غ اون قاف غ مخرج كا بس ندان اخفاء ادا كورار ام فرتما داني نون غ مخرج هم واصل وان هن نمس مخرج غ نو جسان فهم قاف ادا كوران
2: من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين

0: يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون.
1: رزمك يا بدر. قد سألها قوم من قبلكم.

قائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك.

0: ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون
1: ابيكلم ودالووه تيبأ ميهونغ سمپاكم وني تيبأ ميهوننا اكوغ تيبأ ميهوننا حقوغن هندانكو ديوناس اي سمپاكم اكموغا بلني هي ادي كيت تيبأ ميهونني كافرو كموغا حد فهنالا فاوا بيكي

ekalaange fiewa ehin ilahun take timan hifan vi heye rahmanu wanta raskalaange timanna ya gellumakan irada kuravva nama etaketige shafa'atteri kamun timanna yan evves kame fudda en nudeve nete adi etakeccha timan salamate ves nume kureve neme إني إذا لفي ضلال مبين إهم وجنما هما كشورون تيمان واهوشي فالو وغنوا مغفر دمجا كان كشور إني آمنت بربكم فاسمعون هما كشورون timan tiyaba mihunge veri raskalaange an iman vejjaime fahe tiyaba mihun timange bas ahashe qila dukhulil jannah

අදි හම කෂවරුන් ඒ ෂයිතානා තියබෑ මිහුන්ගේ තෙරෙයින් ගින බයකු මගු ෆරද්දාෆියේ ෆහෙ විස්නා බයකු කමුගා තියබෑ මිහුන් නුව මුහෙයෙ හාදිහි ජහන්නමු ලතී කුන්තුම් තුවඅදූන් මී තියබෑ මිහුන්න වඅදු කුරව්වාෆාවා නරකේ اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون تيباميهم كافروا وعلنوا كموغي سببون ميادو تيباميهم اي نركة يبناشي اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ميادو تيمن رسكالانج ايورينج انغتاكوغا سيكا غسوا بندو كوروا هوشيمي ادي ايورينج ايتا تيمن رسكالانج بس دنوا نتي ادي ايورين هودا اولونو عملو تكامدو ايورينج فاتن هكي دي نتي

ai insinev fahe tia deba mihun dogukon inkaru kurani tia deba mihunge veri raskalange ni'mat kugetereng konkon ni'mat kan heye zawata afnan hiya feturigen wa gofita kuge veri de suwaruge فبأي آلاء ربكما تكذبان اي جني ناي انسينيب فهي تيا دبا ميهن دقوكو انكار كراني تيا دبا ميهن جي وري رسكالان جي نعمتكو جترين كون كون نعمتكن هي فيهما عينان تجريان hinga hinga hunna fengaruge de aru e de suwaruge ga ve

سينيب فه تيا دبا ميهم دغوكو إنكار كوراني تيا دبا ميهم جي وري رسكالان جي نعمتكو جي ترين كون كون نعمتكن هي ومن دونهما جنتان أدي دي سوارو جي فيوا دي سوارو جي وي فبأي آلاء ربكما تكذبان اي جني ناي انسينيب فه تيا دبا ميهم دغوكو انكار كوراني تيا دبا ميهم جي وري رسكالان جي نعمتكو جي ترين كون كون نعمتكن هي مدهامتان دے سوارو گے گے گسکہو گے فیتا بووے کالو فہی کولا لبگیں وے فبی ای آلائی ربکما تکذبان اے جنی نائی انسینیو فہے تیا دبا میہن دگو کن انکار کرنی تیا دبا میہن گے ویری رسکلان گے نعمت تکو گے ترین كن كن نعمتكن هي فيهما عينان نضاختان فين أرارا هن دي آرو اي دي تانغا وي فبأي آلاء ربكما تكذبان اي جني ناي انسينيب فهي تيا دبا ميهم دغوكو انكار كوراني تيا دبا ميهم جي وري رسكالان جي نعمتكو جي ترين كون كون نعمتكن هي فيهما فاكهة ونخل ورمان اي دتانغا ميوا آي كدرو ركاي ادي انارو وي فبأي آلاء ربكما تكذبان اي جني ناي انسينيب فه تيا دبا ميهم دغوكن انكار كوراني تيا دبا ميهم جي وري رسكالان جي نعمتكو جي ترين كون كون نعمتكن هي فيهن خيرات حسان هيوكم بدو ريتي أمبين اتنتانغا وي

السلام عليكم انسان نتدمغ دكيوما نبينا رسول فنوبي الله سبحانه وتعالى كبفلا حمدا شكره هري هم كشور مس كلانغي دنيا قال ابي مخلوق غترين انسان ما كور بيرس كلانغ اهن ترين مي هو شهلا دني فيلم كي غت تيار كوري فاوا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريديو بدل كوغن نبی بے کلنا رسول بے کلنگ دیریڑو مکی اوگن من اللی بے عبرت تری دارستکے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم می فلم بنا کریفا ونی مصرگ عبدالحمید جودت سحار لیووی واہکاگ مچا

قربان كتلا كم جي أفلقا مسلم ونكو إتنا عمال جنجرس كفان سماي دابن قطرة أس بدا كما كبير كما كبير دكما إنزار جبستكم إبراهيم عليه السلام مخاطب كري إبراهيم كفان كليفان كصحابين إن جواب داريوما بدالوي سماي داغ مسلكي إن ليبيجن نوا ملتك جروهم جميهن ليبي فاهم.

0: صالح بقيجة.
1: دكتور بايان كربي نقطة تقوم أشار وما سمال كان دينو مهم إيكان كم قوم تجتي بفون سمال كان دينو مجه هوريها هي ونسيب ممبر كرب عنك من الدعاء كي هوريها فافته كي فهم كي مرحلة كلام جاب بدل كرب مجه ونسيب إمها مستمونا ممبر كرب من الدعاء كرا سرقة كي متير منزل إمها مستمونا ممبر كرب عنك من الدعاء كي إراد كربي يا سولين كبقيجة مسلسل كا برنامج كي كني كسب بدل كلام أمير كرب مم بكرلني ميادك برنامج كا عنك من بلال فوت كا شارستي كا هدية فسرنا حديث هدي فوت كا شارستي كا ہائیتے ہمارا دیس کے شرح ہے شرح بلال دیوی ڈاکٹر احمد سیاد باگیر سولنگ باگیچا میں پروگرام افتدا میں شرح اور کون رکیا مستمع میں حال بیت اخنا اختنا مانگ اللہ کے مہ رحمت میں مر کر بنت دعا کرم وکیل السلام علیکم

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك معن الله اسم فرق بركات ونمي كيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم جمجة سلام هنته هدبا بدكر ورسكلاكو mi alaage kuffa fata fussawande ibaraskalaange rahmatuge durkuluta mi alaayataka
1: tiabe flunge dini helun terikan ituru koddeni nuwa diha megahertz dinu gyaadu
2: kadin fati hatra gata saal stimulate mi dinu gyaadu mi
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم

بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر

الله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسمك اللهم أموت وأحيا بسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين haddawa bodu kure viras kala ko mi ala nidani adini din hela diri ulani ibaras kala nge ismu fuluge barakatu mi ala ge veri ras kala ko ibaras kala nge ismu fulung mi ala ge hashigandu baawamu adi e hashigandu ufullamu mi ala ge furana gendawa finama e furana ya oga terwe bodi kannawa nde e furana duniyega uleng fonuwa finama ibaras kalaanga sarihu alun rakkaatiri kurawwa fadaen e furana rakkaatiri kurawwaande
1: madim fatihu fahechahi mi deenu kyaadu